0: الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Wassalamu alaikum warahmatullahi rasulillahi ajmin amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Allahumma inna nas'aluka wa barakatan. Allahumma inna nas'aluka rahmatan. اللهم ارزقنا القناعة اللهم حبب علينا في صلاة الجماعة اللهم ارزقنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب السفاعة اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بذكر القرآن ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من المحسنين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
1: Pada kesempatan kali ini yang ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Imam Salat Jumat Ustadz Nurdin Hidayat dan yang bertindak sebagai khatib yaitu Dr. Haji Asep Baria SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang mengkatema tentang hidayah Allah, nikmat-nikmat terbesar yang wajib kita syukuri dan jaga, dan sebagai implementasi dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan cara kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian juga dengan membaca Al-Qur'an, berbuat baik kita kepada sesama manusia dan tentunya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rewijaya dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi. Mutafaq alaih.